لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: هل أنت مستعد لتكون ضمن الجيل القادم من قادة قطاع الطاقة؟ هل تطمح لفرصة ترتقي بقدراتك وتضعك على طريق التميز المهني؟ انضم الآن إلى برنامج ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل، برنامج ابتعاث وتطوير مهني، الفرصة التي تفتح لك أبواب التميز وتمنحك تجربة تعليمية عالمية. يقدم البرنامج فرصة للطلبة المتفوقين من المدارس الحكومية والخاصة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس أو طلبة الدراسات العليا للابتعاث الأكاديمي واكتساب المعرفة والخبرة في أهم التخصصات المرتبطة بمجال الطاقة. للتسجيل قم بزيارة المنصة الرسمية للبرنامج على الموقع الإلكتروني www.babcoenergies.com. برنامج ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل، كن جزءاً من صناعة مستقبل قطاع الطاقة في مملكة البحرين.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: جديد الفنانة هند
2: مهمل عليها مش حياتك صر.
1: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة.

0: يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
0: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين، خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه،
2: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه.
0: بحرين اف ام على هواك.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السما قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: تحكي أنا ساكت لكن نظرتي تحكي أنا مفارق حبيب.
1: بحرين أف أم على هوا.
2: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
3: جربت معك الطيب ما فدوية.
2: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

مهما كانت أغنيتكم، تذكروا بحرين اف ام معاكم ودائما على هواكم. الله يا

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الثمن فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الثمن على هواك.

0: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
1: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمين.

عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال أبوي ريف اللي جليل حلالة.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمتي وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمة والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وآب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: حاليا على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

اف ام مونديال برعاية بنك السلام وعقارات السيف. مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. اف ام مونديال البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. اف ام أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. المونديال

0: مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين، ويا هلا ويا مرحبا فيكم، ويوم جديد من أيام مونديال 2026 عبر أثير إذاعة البحرين 93.3 وعلى قناة البحرين الرياضية وأيضا على قناة البحرين الرئيسية وعلى يوتيوب إذاعة البحرين. مثل ما عودناكم راح نكون معاكم من الساعة 1:30 إن شاء الله لين الساعة 2 أو 2:50. راح نلملم كل الأخبار والنتائج والمباريات في ساعة ونصف، والأحداث اليوم مثيرة، واللي على اليمين اليوم لابس أصفر برازيلي يعني.
1: يمينك الله يسارك.
0: يساري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير أعزائي المتابعين في كل مكان، في إذاعة البحرين، في تلفزيون البحرين، في قناة البحرين الرياضية، في يوتيوب إذاعة البحرين، حياكم الله في اليوم 20 من مونديال 2026 في أمريكا، المكسيك وكندا. ضحيتين كبيرتين أمس محمد، ضحية الأولى ألمانيا على حساب باراغواي، الضحية الثانية هولندا على حساب المنتخب المغربي الكبير.
0: واللي عجبني في الموضوع أمس هاني يعني خلاص الكل اعترف في العالم أن المنتخب المغربي هذه النتيجة ما كانت مفاجأة، لأن العناوين اكتبت في مباراة الباراغواي مفاجأة مدوية لبرغواي على حساب ألمانيا، لكن المنتخب المغربي كان فوز عادي من منتخب عربي كبير أصبح قوة عالمية في كرة القدم.
1: ما في مجال للشك محمد، خلاص انتهى الكلام من بعد الأداء الكبير اللي لعب المنتخب المغربي فجر اليوم. خلاص انتهى الشك محمد، صدقني خذها مني وأنا مسؤول على عن هذا الكلام. انتهى الشك في المنتخب المغربي اللي قارع وكان أفضل من المنتخب الهولندي بكل شيء في أرض الملعب.
0: وإحنا عارفين المنتخب الهولندي هانش قدم مبارتين، وكنا نتكلم إن المنتخب الهولندي مختلف في البطولة.
1: صحيح. وقبل ألمانيا وقبل المنتخب الهولندي كاد محمد المنتخب البرازيلي إنه يخرج على حساب المنتخب الياباني، لكن أثبت المنتخب البرازيلي محمد بأنه عنده شخصية وعنده روح وتغلب على المنتخب الياباني بأداء. أنا بصراحة كمشجع للمنتخب البرازيلي ما شاهدت المنتخب البرازيلي من فترة طويلة بمثل هذه الحدة والقوة.
0: نعم، وأنا أعتقد من أجل هذه اللحظات، من أجل مثل هذه البطولات، مثل هذه المباريات، الاتحاد البرازيلي تعاقد مع كارلو أنشيلوتي اللي أثبت كل اللي كان يصير في الليغا الإسبانية مع ريال مدريد على مستوى الدوري المحلي على مستوى الشامبيونز ليج كان مو محض صدفة. هذا الرجل داهية، هذا الرجل يعني خبرة سنوات وضعها، شفنا احنا شلون غير الأمور كلها أمام منتخب ياباني قوي. ومثل ما قلت هاني، أنت ما شفت منتخب برازيلي بهذه الشخصية أنك ترجع بعد خسارة وتلعب بهذا المستوى، أكيد كان لأنشيلوتي في هذا الموضوع.
1: راح نتكلم محمد أكثر عن هذه المباريات الثلاث تحديدا، والمباريات الثلاث اليوم بدءا من الساعة 8 ساحل العاج أمام منتخب هولندا منتخب النرويج في مباراة متكافئة مرتقبة إلى أبعد الحدود. المرشح الأول في نظر الجميع الساعة 12 اليوم المنتخب الفرنسي يخوض مباراة دور 32 أمام منتخب السويد منتخب جوكرس وإيزاك. أما يعني فجر الغد محمد الساعة 4 المنتخب المكسيكي صاحب الأرض يواجه المنتخب الإكوادور.
0: هذه حرب لاتينية هاني، حرب أمريكية جنوبية على مستوى كرة القدم. راح نشاهد أيضا خلاص يعني الظاهر دخلنا في منعطف، إحنا منعطف الكل كان يشك في مباريات المنتخب البرازيلي كان فيها تحفظ، بس أعتقد هاني مباراة هولندا والمغرب ما كانها كان دور 32، كانت مباراة مفتوحة
1: نهائي مبكر. وانت حط في بالك محمد الأربع مباريات اللي شاهدناهم لحد الآن، كندا جنوب أفريقيا البرازيل اليابان ألمانيا باراغواي هولندا المغرب، كل المباريات حسمت بتفاصيل بسيطة جدا. ثنتين من أربع حسمت بركلات الترجيح.
0: وإحنا شاهدنا هاني أيضا قبل أن نخلص أنه خلاص أول مباراة في دور 16 خلاص تم معرفته،

0: كندا.
1: صحيح.
0: راح أعزائي المستمعين ندخل في تفاصيل كل هذه الحلقة، ولكن خلونا نرحب بفريق عمل إذاعة البحرين وتلفزيون البحرين، من التسجيل والمونتاج زهور عباس، ومن متابعة والتنسيق نبيل دوسري ليالي عاشير، وفي التصوير جاسم بدهيش، والصوت عبد الله الصقر، الإضاءة خميس سالمين، وفي الهندسة الإذاعية جواهر الحوري، أمل العالي، وفي الجرافيكس مصعب فضل، وفي الإخراج التلفزيوني محمد إبراهيم، وفي الإخراج الإذاعي خليل إبراهيم. تقبلوا تحياتي أو تحيات زميلي هاني اللولو، وتحياتي أنا محمد عبدو.

0: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، تحية لكل المتابعين اللي تابعونا على الهواء مثل ما قلنا عبر إذاعة البحرين أو قناة البحرين أو قناة البحرين الرياضية أو يوتيوب إذاعة البحرين. الجماعة محمد موجودين، عباس سويدي، وهيب. عباس سويدي أهلا يا وجوه الخير، أنا وياك محمد وجوه الخير.
1: الله يخليك.
0: شكرا يا عباس، ألف مبروك فوق فوز البرازيل، وألف ألف مبروك للكرة العربية فوز المنتخب المغربي. مساء الخير وهيب، يقول مساء الخير يا نجوم المونديال محمد. الأربع سنو. مباريات، اسمع هذه الملاحظة محمد، وحلو أن وهيب ذكرنا فيها. الأربع مباريات اللي شاهدناها إلى الآن كانت فريق يهاجم وفريق يدافع ويلعب كرات مرتدة. فعلا فعلا أنا بغيت يعني أتكلم في هذه النقطة، واعتقد احنا بنواصل الدور 32 ادوار خروج المهزوم بهذا السيناريو.
1: احنا نتفاهم اربع مباريات فريق يهاجم فريق يدافع، انا بس ما اتفاهم ان المنتخب الهولندي هو اللي يدافع وهو يرد يلعب مرتد.
0: هذه
1: نقطه غريبه، يعني انا كل المباريات اتفاهمها، المنتخب الياباني اتفاهمه، المنتخب البرغواي اتفاهمه، ايضا منتخب الثالث هاني
0: اليابان باراغواي،
1: اليابان اتفاهم والبرغواي اتفاهم والمباراه
0: جنوب افريقيا
1: اتفاهم، بس اللي اكيد ما راح نتفاهمه ولا الجمهور يتفاهمه ان المنتخب المغربي هو اللي بادر بالهجوم والمنتخب الهولندي هو اللي يدافع ويلعب بشكل ممتاز.
0: تذكر امس يوم سالتني هل يقدر المنتخب المغربي انه يضغط مثل ما ضغط المنتخب البرازيلي في اول مباراه؟ قلت لك استبعد. محمد، المنتخب المغربي
1: انا شفته لايف هوني،
0: نعم، ضغط على المنتخب البرازيلي في فترات معينه في المباراه خصوصا بدايه الشوط الاول. ايه. محمد، امس طول المباراه المنتخب المغربي ضاغط على المنتخب الهولندي.
1: لا
0: المنتخب الهولندي ما قدر اصلا يواجه الضغط الرهيب للمنتخب
1: مع اوقات اضافيه هوني، يعني مو ب 90 دقيقه، لا اوقات اضافيه، يعني 120 دقيقة تلعب بهذا الشكل غريبة. يعني أعتقد أن المنتخب المغربي كلهم راح يأخذون مجموعة منهم المنشطات يكونوا إذا كانوا يلعبون بهذه الطريقة وهذا الرتم.
0: لا برافو للمنتخب المغربي محمد، شخصية هذه الشخصية ما تبنى في يوم وليلة.
1: لا ما تبنى في يوم
0: لا لا, لا لا لا محمد، حكيمي فوق الوصف أمس. حكيمي فوق الوصف، بونو محمد، ياسين بونو شار ركلة ترجيحية بطريقة أنا أول مرة أشوف.
1: أنا لحقت على ركلته يعني بشكل مباشر، عقب تابعت المباراة مرة ثانية.
0: أنا أول مرة أشوف حارس يتصدى بهذه الطريقة وكأنه عارف التزيير. إحنا نقول محمد دائما، وأنت عارف طبعا يعني أنت لاعب، أنت كل ما رفعت الكرة كل ما ضمنت
1: أكثر. إيه صحيح
0: ياسين بونو راح وهو واقف،
1: وبعدين واضح شخصية ياسين بونو انعكست على لاعبين المنتخب الهولندي خلال ركلات الترجيح، انك تلعب كرتين بهذا الشكل.
0: محمد، رونالد كومان غير طريقة لعب المنتخب الهولندي علشان حكيمي، ولا قدر غير مثل ما يقولون الرواق الأيسر عند المنتخب الهولندي في الشوط الثاني، ما قدر.
1: لا لأنه ما تقدر، مو لأنه حكيمي هاني، الطريقه اللي لعب فيها محمد وهبي والديناميكيه في الحركه للمنتخب المغربي هي اللي تخليك دائما في مساحات.
0: محمد حكيمي يعني ما اعرف صراحه شيء يعني
1: هو تحدث، ما ادري
0: فوق الوصف بصراحه.
1: اعتقد كومن قال ولا ما ادري من قال ترى يملكون افضل ظهرين في البطوله المنتخب
0: مزراوي المغربي. مزراوي محمد دوره دفاعي اكثر.
1: لا بس هو
0: وكان قوي جدا،
1: بس في توازن رهيب ترى في الرواقين هوني،
0: وحتى التحركات او التمركز او التموقع لحكيمي احيانا انت يعني منطقيا الظهير على الخط روح، لكن انت مو عارف حكيمي يتحرك بناء على شنو
1: على بالضبط. شنو وايضا هوني طريقه هو فاسع محمد وهبي الطريق وفاتح الطريق

0: لحكيمي مو مخلي لاعب قدامه انه يضايقه، العكس الخنوس هني مع مزراوي، علشان مثل ما قلت مزراوي يكون واجباته الدفاعيه اكثر، معنا شاهدنا مزراوي كثير في الامام.
1: لا محمد فان ديفين انت قاعد مكالمه خليل صح؟
0: ايه
1: انت قاعد مكالمه، انت قاعد تتكلم عن فان ديفين ما في اسرع منه اعتقد مدافع في العالم.
0: صحيح.
1: تتكلم عن اكي، هذه اثنينهم يعني في تغطيه لحكيمي. تتكلم عن احيانا ديونغ، احيانا جرافنبرغ يميل على هذه الجهه على اساس يسوي زياده
0: عشان عددية. عشان كل هذا عشان حدون من
1: تتكلم عن جاكبو. محمد كل هذه اللمه اللي صارت ولا قدر يعني احد يوقف حكيم.
0: راح نتكلم اكثر عن المستمعين، ولكن دائما راح نكون بانتظار اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكه البحرين، وعلى 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6 وناخذ اول اتصال في هذه الحلقه. الو مساء الخير.
2: مساء الخير كابتن محمد، امسي عليك وعلى كابتن هاني،
0: كابتن صديق،
2: وعلى
0: متابعينكم. يا هلا مرحبا كابتن.
2: هلا كباتن، شلونكم؟ الله يحفظكم.
1: الله يخليك كابتن صديق زويد، تفضل.
2: والله احنا مستمتعين وياكم في كاس العالم وتحليلاتكم القائمه، انتم من خيره الناس في البحرين في الكره الاوروبيه والعالميه صراحه.
1: شكرا يا كابتن صديق، شكرا، شهاده نعتز فيها دائما.
0: كابتن خلينا نتكلم مباراه البرازيل. انا لاني مو متاكد انت، لا كابتن صديق يقوم من الصبح. شاهدت مباراه المغرب؟ شاهدت مباراه البرازيل ولا شاهدت ثلاثتهم؟
2: البرازيل شاهدتها كامل، المغرب شاهدت منها مقاطع وتابعت التحاليل مالها ان المغرب مسيطرين في الاستحواذ وشفت ركلات الجزاء قاعد فيها ركلات الجزاء، بس مباراه البرازيل شاهدتها كامل. البرازيل الشوط الاول كان عندهم مشكله ضاغطين، بس عندهم مساحات في خط النص.
1: صحيح.
2: وباكيتا الحين مو اللاعب المميز، يعني يلعب باسمه بس. فيوم الشوط الاول كان اليابان لعب شوط مثالي بدون اي فرصه حق البرازيل، لعب دفاع منخفض واعتمد على الكونترا تاك ونجح انه يسجل هدف. الهدف كان يحسب على دانييلو، الظهير ما في ظهير بهالخبره يمرر كره في العمق وفريقه طالع فوق.
1: كانت نص غلطه كابتن صدق، نص غلطه من دانييلو تسببت في هدف على البرازيل. صح.
0: ودانييلو مو ناقص ترى، يعني ضغوط هذا اللاعب، يعني الخطا هي منه.
1: استعجل
2: في التمرير، وهاي التمرير العرضي، انتم لاعبين كره تعرفون التمرير العرضي اذا مو صح لا تمرر.
1: بالضبط.
2: واللاعب الصراحه تحسب بعد حق اللاعب الياباني
1: فعلا.
2: سنو قطع الكره وجرى فيها 35 متر بسرعه رهيبه وتسديدة مميزة.
1: صحيح.
2: وكان يحسب على كاسيميرو ما كان يقدر يوقفه لأن عليه انذار.
1: صحيح.
2: فكانت مشكلة.
1: برافو عليك.
2: كاسيميرو كان يركب وراء بس مو قادر يعمل أي شيء.
1: صحيح.
2: فكان هدف مثالي يحسب حق اللاعب. والشوط الثاني أنشيلوتي رغم كل انتقاداتنا له لكن ساحر في التبديلات.
1: صحيح.
2: دخل أندريك وتغير شكل الفريق ودخل مارتينيلي وهو اللي سجل هدف. ف
1: كابتن
2: تعودنا على انشيلوتي ساحر في التبديلات.
1: صحيح. كابتن صديق امس في ضحيتين كابتن صديق، اليوم تتوقع في ضحايا؟ ضحيه كبيره في اليوم، اليوم عندنا كبير واحد اللي هو من فرنسا، فيها ولا ما فيها؟
2: والله منتخب
1: السويد
2: لو يوم.
1: نعم
2: يخوف والله. منتخب يعني يلعب كرة حديثة. لكن أنا وايد معجب بالمنتخب الفرنسي بعلي. ما تقدر توقفهم.
1: صح.
2: الأربعة المهاجمين كلهم عندهم حلول فردية خيالية.
1: فعلا. يعطيك العافية كابتن صديق، شكرا لك هذا المداخلة الجميلة. تفاصيل حلوه قالها كابتن صديق.
0: كابتن ما يحتاج، كابتن صديق مدرب يعني ومحلل فني.
1: تفاصيل. برافو انه يعني ذكر. انا كاسيميرو محمد عندي ملاحظه عليه، رغم انه يعني سجل هدف عندي ملاحظه، ويسامحني كاسيميرو اني انا بقول هذه الملاحظات. المدريديين امس محمد هزوا تلفوني هز، الظاهر المدريديين صاروا يميلون، طبعا بعضهم مو بالضروره المدريدي يشجع البرازيل، لكن بعض المدريديين الحين صاروا يميلون
0: كاسيميرو
1: انشيلوتي.
0: ايه.
1: فالكل يقول لك يعني اختيار البرازيل لانشيلوتي كان اختيار صائب من وجهة نظر.

0: نظر المدريدين.
1: لا مو وجهة نظر المدريدين، هوني تصرف والحكمة. يعني حتى مارتينيلي قال وتحدث بعد المباراة، قال ان انشيلوتي مو طبيعي، قال لي ادخل والعب واحنا بنسجل.
0: صدق محمد 20 يوم احنا، هاي رابع مباراة امس للبرازيل، انا اسم مارتينيلي ما قلته ولا مرة.
1: مع انه دخل في ترى في مباراة
0: دخل صح
1: وفي كرة في القائم كانت
0: محمد دخل ولعب في العمق. قوة مارتينيلي طول عمره محمد على الأطراف وقوة انه هو يساند الظهير، فانت تلعب على في العمق.
1: لا انت الطريقه اللي قال لك كاسيميرو روح ادخل داخل زيد الشوط الثاني، شو الموضوع؟ انشيلوتي قال روح
0: بالضبط. ومحمد حط في بالك ترى تمريره برونو جيمارايش ممتازه كانت، لكن انت في هذا الوقت وفي هذا الجهد البدني والذهني، الكنترول اللي اخذه مارتينيلي باليسار وعلى طول باليمين، هاي
1: خلاص شيء يعني. لانه خلاص يعني كره القدم الاهداف تاتي من الاخطاء، واللاعب الياباني اخطأ.
0: انا احتفلت بطريقه محمد
1: جنونيه،
0: يعني انا من زمان ما احتفلت بهذه الطريقه. زين ما عورت علي
1: علي
0: بغيت اعور بس.
1: خلينا نواصل اعزائنا المستمعين وناخذ الاتصالات بشكل سريع. خلي الوالد يقول اتصالات.
0: انا
1: مساء الخير. مساء الخير
2: النور يا مرحبتين الكباتن، الله يعطيكم الصحه والعافيه.
1: هلا يا بن حردان.
0: هارد لك.
2: ما يحارب.
1: لا ما يحتاج بن حردان، لانه اوريدي متوقع. اول اتصال اتصل فينا في البرنامج.
2: اه من قلبي. انا قايل لكم في اسوء حالات.
0: صح
2: اي والله، وجروح القلب لا ينفع معاها لا الصياح ولا حتى
0: عليك. بسم الله عليك من الجروح. بسم الله عليك.
2: ولا حتى الايدين الحمر. وهذه درس للمنتخب العلماني. انت قط مره سمعت المشخاله لو لبسوه تاج يتغير اسمه بتمش خاله.
1: بس ما توقعت.
2: بقول لك
1: تفضل.
2: بقدم اقتراح للفيفا ان يرفعون لعمدة الجول الى 5 امتار الى الاعلى، علشان اذا صارت ضربة الجزاء للالمان يمكن يسجلون. اقول سقت عليكم الماية وسقت علي انا بن حردان من كل صوب وصوب. والجروح ما تداويه لا الايام ولا السنين
0: بن حردان،
2: ولا توجد تعزيه لبن حردان. والله كريم. وبعد شاقول
0: هارد لك
2: هارد. مبروك ترى للبرازيليين.
0: شكرا. شكرا.
2: رغم التحصينات ورغم الحواجز والتكتيكات، لكن بيضت الوي ورفعت الرايه البرازيليين وبيضت الوي. هذه حاله الكوره.
0: شكرا لك يا بن حردان.
2: المغربي بيضوا القلب.
0: شكرا لك على هذه المداخلة الجميلة يا بن حردان. يقول بن حردان يرفعون المرمى. محمد انت شفت حارس باراغواي امس 198 محمد يسوي كذي يلمس.
1: لا, لا لا لا كان نجم نجم هذه. شفت طوله 198، انت مو بصاحي يعني. حتى اللاعبين الالمان لاعبين قام يشكون بنفسهم.
0: لا عنده ثبات ذهني محمد رهيب هذا الحارس. وانا اعتقد يعني تليفون وكيل اعماله. احنا مو ملاحقين ترى نبيل وخليل يعني شوي ناخذ اتصال محمد. الو مساء الخير. مرحبا. مساء النور.
3: مساكم برازيلي فاخر.
0: مرحبا شيماء.
1: شيماء برازيلية.
0: الله يبارك. شكرا.
3: شلونكم؟ عساكم طيبين ويا اجواء كاس العالم والتعب.
0: والله تعب وناقصين نوم بصراحه.
1: ومستمتعين.
0: نفس
1: الوقت
3: كلنا. برازيل صراحه. يعني انا بقول لك في ناس ينتقدون اداء البرازيل، بس انا اقول ان البرازيل هاي يعني المنتخبات الكبيره حتى لو كانت يعني كان ادائها سيء في المباراه تطلع لك بالمطلوب.
0: صحيح. والبرازيل ما كان سيء بعد شيء. ما كان سيء.
3: اي بالضبط. يعني 19 تسديده على المرمى ما شاء الله. سوزوكي حارس مو طبيعي.
0: صحيح.
3: يعني فانا اشوف مع احترامي لمنتخب اليابان قدم مباراه كبيره، بس ما استغل الفرص اللي جات له والبرازيل استحق الفوز.
0: المانيا اوت، هولندا اوت. شيماء
3: المانيا والله هاني يعني من عقب 2014 لما حققوا الكاس العالم فادتهم يمكن لعنه البرازيل. يعني في 2018 طلعوا من دور المجموعات. صحيح. 22 طلعوا من دور المجموعات، فشيء كان يمكن شارع الرياضي كله كان متوقع.

0: اتوقع المانيا يفوز، بس تاريخيا ما كان يقدم مستوى مطلوب في المونديالات اللي طافت، وحتى هالمرة يعني باستثناء فوزه 7-1 النتيجة ما يعني ما تقاس
1: على كوراساو.
0: باراغواي نرفع لهم القبعة، يعني قدموا مباراة تكتيكية للأمانة منظمة، وحافظوا على هجومهم طول فترة المباراة يعني حتى للأشواط الإضافية.
1: محمد شيمو الحين تطلع في التلفزيون ترى، حط بالك.
2: يا أدرينا محتاج تتابعها،
1: نشوفها في قناة البحرية.
0: بالنسبة لهولندا
1: يعني أنا أقول بالنسبة للمغرب أكثر من هولندا.
0: لا لا لأن فيني حرة على كومن.
1: أوكي تمام.
0: أوكي يعني صراحة مدرب جبان. أنت أوكي قولت جول، ليش ترجع؟ ليش يعني ما فهمت شنو البوينت من أن أنت تدافع؟ بالعكس يعني للحين يعني مشكلة هولندا ان حسمه والمباراة قبل لا يصفر الحكم.
1: صحيح.
0: والمغرب استغلت هاي الشيء، وبالعكس فخورين بالانجاز العربي هذا. ونطمح ان نشوف المغرب في الادوار اللي يعني الاقصى يعني
1: دول. والله حتى لو ما نطمح هم بيروحون ترى بدون ما احنا نطمح حقهم، لان بيروحون بعيد شيء. بيروحون بعيد. يعطيك العافيه شيماء، شكرا على هذه المداخله. وانا عندي رد يعني ارجو انك تسمعينا عن موضوع العوده للخلف. محمد يعني لا حد يستغرب حاليا في ادوار خروج المهزوم اذا سجل فريق هدف انه يرجع يدافع عن هذا الهدف.
2: لا لا لا
1: ترى هذه يعني ما يتحملها المدرب بالدرجه الاولى. هذه تلقائيا احنا صرنا خلاص متاكدين. المنتخب الياباني محمد دافع امس بكل ما اوتي من قوه. باراغواي نفس العمليه. منتخب الهولندي اصلا مو من عقب التسجيل هو دافع، اصلا طول المباراه هو كان مو قادر يطلع بالكره محمد. لان المنتخب المغربي كان يقاتل في كل مكان في ارض الملعب.
2: وحتى احساسك كنت تتابع يعني حتى البرازيل اللي كان هو اللي واضح انه يحاول انه يبادر. حتى البرازيل كمنتخب قوي منتخب كبير، لكن نلعب في هذا الدور لازم في التحفظات، هاي المناطق الخلفيه لازم طبعاً تتسكر طبعاً. يعني ولازم في الزياده العدديه، دائما تلاحظ الزياده العدديه في الهجوم وفي الدفاع.
1: وخلنا نحط بالنا محمد على نقطة، ترى معظم المنتخبات أو خلنا نقول أكبر المنتخبات الدفاع عنده في أثناء سير المباراة كل وقت مختلف، يعني استراتيجية الدفاع تختلف باختلاف الموقف اللي أنت فيه.
2: أنا أبيك أنا كنت راجع البيت تابعت المباراة بس وأنا أتابع هدف ديوب بغض لا لا لا لا طالع هو حركته وهو جاي صاحب الكرة ولاعب وهو رايح داخل ال 18 اشر ما ادري المدافع قال له خليك مكاني والله اشر له بيده قال وراح وهي رايحه ذيك الجهه راح احرز الهدف
1: فوق مين محمد؟
2: فوق
1: على راس مين؟
2: على راس صاحبك
1: على راس افضل مدافع في
2: افضل
1: العالم.
2: مدافع في العالم تخيل
1: هي جزئيات محمد هي جزئيه يعني
2: وعجبني
1: مو جزئيه اقصد جزء من ثانيه اللي انت المهاجم او اللاعب اللي في حاله هجوميه على اللاعب اللي في الحاله الدفاعيه انت جزء منه.
2: هاني وشنو ذي الثقه اللي تخليك تدور الكره بهذا الشكل والوقت متاخر يعني.
1: وفي شيء محمد مشترك في الثلاث مباريات اللي امس شاهدناهم، احنا ما دخلنا مباراه ترى للحين. في شيء مشترك محمد في الثلاث مباريات، مباراة البرازيل واليابان والثانية ألمانيا باراغواي والثالثة المغرب هولندا له. كل الفرق اللي تأخرت في النتيجة محمد في النهاية اعتمدت على الكرات العرضية. أعتقد هذا صار حل من الحلول المهمة في حال أنت واجهت فريق متكتل بدفاع منخفض إلى هذه الدرجة، بشرط تكون عندك زيادة عددية. والله شو ودي كاسيميرو هناك
2: لا لا خلاص كاسيميرو في تعليمات كانت واضحة.
1: والله شو ودي عيسى ديوب هناك
2: في هذا المكان لازم خلاص الزيادة العادية، ولازم عندك تملك الإيمان والقدرة أنك تقدر تأخذ هذا الكور. مثل ما ذكرت عيسى ديوب خذ كرة من مين بين مين،
1: والمجازفة محمد لابد أنها تكون محسوبة، لأن المنتخب البرازيلي أمس أنا يعني من بعد أوكي أنت متأخر، أنت قدم في الملعب قدم في المطار، أنت لازم خلاص لازم تجازف بكل الأوراق اللي عندك بكل طريقة، لكن من بعد ما سجلت الهدف الأول كان لازم تهدئ الرتم. منتخب برازيلي كان مخيف محمد، يعني جابرييل وماركينيوس كانوا بالقرب من الثلث الثاني الهجومي صحيح. فأنت أقل لعبة ممكن تضرب كنت أمام اليابان.
2: وأعتقد بس أنشيلوتي كان خلاص الشوط الثاني مؤمن بحظوظه، لكن انا

0: اتفق معاك انك انت تطلع في هذه المنطقه بهذا الدفاع العالي ممكن تنضرب في اي لحظه، لان اللاعبين اسرع وهم يبحثون عن هذه المساحات.
1: خطه المباراه اصلا في اتصالات خليل.
0: خليل جاهز اتصال.
1: يلا تفضل محمد.
0: الو مساء الخير. لا اعزائي المستمعين والمشاهدين، ناخذ بعض الاتصالات على 17455556 من داخل مملكه البحرين، وعلى 00973 174555556 من خارج المملكة، وأيضا بإمكانكم التواصل معنا عبر يوتيوب إذاعة البحرين. وأعتقد هون قاعد يقرأ الحين ويراجع بعض التعليقات اللي راح نقراها، لكن ناخذ اتصال. ألو مساء الخير. يا هلا يا مرحبا. إيه واضح يا أصفر إليك.
1: تعرف عليك
2: أبو سعود معاكم.
0: يا هلا يا أبو سعود.
1: مرحبا أبو سعود.
0: تفضل يا ابو سعود.
1: ما تحملونا شوي ابو سعود، يعني حتى لو مثلا انت اي شخص يتابع البرنامج وما يشجع او ما يحب البرازيل تحملونا، يعني احنا قاعدين نمشي خطوه بخطوه نحاول ان احنا نشجع نفسنا. يعني تفضل ابو سعود.
2: حبيبي بقول لك، امس المنتخب الالماني المنتخب الياباني الشوط الاول لعب تكتيك خرافي، انت تركز يلعبون باصات ورا يجي واحد في النص
1: صح،
2: صير مساحه فاضيه في النص، واحد يستلم
1: فعلا
2: بروحه ما حد له
1: فعلا
2: يوزع الباص. ترى جولهم يا من خطا باص كنا برونو
1: دانيلو
0: دانييلو هو اللي خطا ظهير اليمين
2: كم يلحقه كشم كشم علينا ذا
1: صح.
2: بعد جابرييل واحد يضغط على اللاعب اللي واحد من داخل المنطقه
1: صحيح.
2: صوت طقت ريل جابرييل، ترى هي اللي غير اتجاهه بعد
1: شوي خفيف، يمكن طقت بسعود خفيف كلش
2: بسيط جدا. بس هالتسجيل بسيط تغير لك مسار الكوره
1: فعلا فعلا.
2: بس احنا ضايقنا مسجلات انشيلوتي من البدايه. سحب باكيتا لعب اندرج التبديل دي ما تعرف. بس في الملعب بين شيء ثاني
1: صح،
2: هو لعب عرضيات، هو اعتمد على عرضيات تقريبا 20 25 دقيقه. انا لو انا مدرب انشيلوتي ما اعلم انشيلوتي، بس ما دخل اندرج، ادخل
0: داخل مين؟
1: مهاجم برنتفورد.
2: مهاجم حق الهيدا
1: إيغور تياغو. إيغور تياغو
0: اللي بدأ فيه أول مباراة، يعني هذه مباراة كان يحتاجها هو ذي هاللاعب صحيح.
2: إيه أنت اعتمد على عرضيات، لعب لك واحد أوكي أندرج حرحوش بيتحرك لك، تبديل مارتينيلي بعد إحنا ضايقنا ليش لعب مارتينيلي، عندك فينيسيوس بس طلع مارتينيلي لعبة عشان يفضي مساحة حق فينيسيوس.
1: يا سلام يا سلام، برافو برافو عليك يا أبو سعود، برافو عليك يا مسعود.
0: وخل الكل كان يسأل يقول فينيسيوس ليش ما يود الخط ما يدخل كل والكره ما يتحرك.
2: مارتينيلي هو اللي دش
0: صحيح صحيح. شكرا لك يا ابو سعود.
2: لا واستلام مارتينيلي تحريفه ترى والله العظيم لا لاعب سوبر ما يسويها.
1: مسعود
2: هلا حبيبي.
1: انت لعبت؟ كنت لاعب؟
2: انا كنت لاعب قبل.
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك.
0: شكرا ابو سعود. شكرا
1: يا اخي. احنا شو نقول؟ احنا ليش قاعدين هنا؟ اسمع الناس شلون تتكلم محمد.
0: لا الناس تتابع حتى انا بعض الاحيان بس احساس اللاعب يلعب كره شوي تحسه انت تفهمه، بس اللي فهمهم في كره القدم ما شاء الله عليهم وايد عندنا خاصه في كره القدم العالميه. خذ هذه اتصال
1: دكتور الالماني شو يقول محمد؟
0: لا طلع شو اسمه لا الدكتور
1: ولا في نفس اليوم ها هولندا مشت واليابان ما طلعت
0: البرازيل.
1: لا دكتور يعني زين عندك رقم دكتور الالماني خليل؟ ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
3: مرحبا ابو علي. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله. اتعرف عليك.
3: جزاكم الله بالخير.
1: جزاك الله بنور بلولوه. يا سلام. الصوت صيني للحين ما صار بحريني ما قلب.
3: شو اخباركم؟
1: نهاو بلولو. نهاو
0: من دي؟
3: نهاو
1: بلولو. شو ملي؟ تفضل بلولو تفضل، لان خليل يقولي ما في وسطات هني في البرنامج.
3: اي ما علي ما في وسطات. ما دشيت بوسطان، اتصلت وقلت ابا شو
1: انزل. تفضل
3: معالي. اول شيء مبروك البرازيل.
1: شكرا.
3: استمتعنا امس المباراة، هولندا ضيقه وخلقنا في الليل.
0: لا عبد الله
3: ما كانوا يستحقون اكثر هولندا صح. صراحه
0: عبد الله الافضل الاقوى الامتع فوز
1: صح.
3: شوف محمد، انا امس كنت بقول شيء.

0: شغله يعني بكتب شغله من زمان ما كتبت عن الكره العالميه او شيء كذي. حرام فريق مثل البرازيل بغض النظر عن اجتهاد اليابان والمرحله اللي وصلوا لها, البرازيل ما لازم تطلع من ذي الدور بصراحه, والبرازيل اثبتت ان هي البرازيل بانشيلوتي مدرب غير انشيلوتي ما يوصلهم اكثر. لو ياك مدرب تكتيكي ما يوصلهم, يعني ما بيطوف ذي الدور او ما بتشوف اللعب اللي شفته امس. خلينا نتكلم عن البرازيل عقب بنروح النقطه الثانيه. البرازيل امس حسينا بقيمه البرازيل, مارتينيلي انريك فينيسيوس هدهم قال لهم انتوا روحوا سووا كل شيء فوق وراهم, انا اشوفه ملك النص لحد الحين
1: برونو جيماريش. اسست في كل مباراه كل مباراه.
0: بعلي انا بالنسبه لي كازاميرو موجود كنا يذكرني بمودريتش وكروز كازاميرو. انتوا تكسرون كرات سلمها حق مودريتش اللي هو برونو جيماريش, هو يسلم الكره حق المهاجمين وشلون يغير اللعب وشلون يعطي الاسس. فينيسيوس وعلي فينيسيوس يوم داش مارتينيلي اللي قالوا راح على الخط, نعم راح على الخط. هل هو انشيلوتي فرق المكان ذي حق فينيسيوس؟ لان فينيسيوس خطورته لما يكون في الفراغ يطلع على برع ويدش على داخل, بعلي كورتين له ما توفق فيهم
1: صحيح,
0: وهذه فينيسيوس اللي احنا نعرفه. مارتينيلي اللي ما حد, نفس ما قلت انت بعلي عندك فيديو, ما حد كان يتوقعه
1: صحيح,
0: سوى اللي مو متوقع. صديقنا اللي تو داش على الهواء وياكم قال يبي يبي المهاجم مال برينتفورد
1: ايغور تياغو. نعم
0: ايه فعلا انت لعبت شوي عرضيات, بس ما كان انشيلوتي داش عشان العرضيات
1: صحيح.
0: اليابانيين فرضوا عليه ما يدفع العرضيات
1: صحيح.
0: كان ايوه كان حل, كان مدخل اندريك ومارتينيلي وفينيسيوس حق اكثر مهاره ويدخلون من العمق, لانه خلاص وصل مرحله انه ما يقدر يلعب العرضيات, ما يقدر يفتشهم ويكونيا. كانوا ثابتين بعلي تسعه ورا من اليابان
1: بالضبط صح,
0: وكانوا يلعبون على المرتد, عندهم لاعب واحد مخلينه على الجناح اليسار اللي هو السريع, يقطون له الكره ويركض وعكسيه او يشوت, فما عندهم شيء.
2: شوملي في بعض الناس بعض الاحيان يعني اللي يقعدون ربعنا اللي يقعد حاط ريل على ريل ويفتي ويقولون ان ريال مدريد كان يفوز بنجومه, وانا دائما اقول يعني ما في فريق يفوز لو تيمع لمين اذا ما كان عنده مدرب جيد ما راح يفوز.
0: اليوم انشيلوتي با احمد انا فهمت الحين قصدك, انا انشيلوتي شهادتي في مجروحه من ميلان, انا ريال احب انشيلوتي من سنين. انشيلوتي مدرب يقول حق اللاعب انت شنو تقدر تعطيني اليوم, انا اجيك اقول لك انت شنو تقدر تقدم لي محمد في برنامج, روح استانس بس ابي الافضل منك, فانت تروح بريحيه. هاي اللي قاعد يحصله فينيسيوس,
2: هذا اللي قاله حق مارتينيلي يوم نزل قال له روح, قال ادخل بنعادل النتيجه بس استمر في اللعب لا توقفون, بنعادل النتيجه بنفوز بس
0: انت من كان يتوقع اندريك يدش بدايه الشوط الثاني
1: صحيح,
0: مستحيل تسحب كوني وتدخل اندريك
1: صحيح,
0: هاي لو خسران اصلا انشيلوتي الكل بيستغني على ذي
1: التغيير. هو سحب باكيتا نزل اندريك رجع كوني ما كان باكيتا تقريبا يعني,
0: وعقب سحب كوني دخل مارتينيلي
1: بالضبط.
2: علشان كذا الاتحاد البرازيلي وقع معاه ل 2030 انشيلوتي خلاص يعني راح يبقى انزل. عارفين قيمته الفنيه.
1: يعطيك العافيه بولولو.
0: شكرا بس هولندا فريقي انا يعني كنت حتى عندك في البث ولا في امور ثانيه كنت اقول بياخذ كاس العالم. بعلي هولندا ما تستحق, ما فيها نجوم اليوم, انت نجمك صف الاول مالك اللي هو خلينا نقول سوبر عندك واحد او بنقول اثنين فان دايك فرانكي ديون
1: في بلولوا في
0: لا بعلي لا لا لا لا من في من عطني نجم
1: رايندرز
0: لا لا بعلي انت قلت لك فان دايك وديونج
1: فان ديفين هاي سعره في السوق شوفها بكم
0: بعلي انا مالي شغل بالسعر
1: دوم فريس الملكي الجديد.
0: شوف خلنا اقول لك انا انت تقول لي هذا ليل انت حين انا اقول لك اخذ لي ظهير يمين في العالم ارنولد بعلي ما حد بيقول لك دومفرنس شو اسوي في دومفرنس. انت اليوم لما تتكلم ابي لاعب في فريقي ولا واحد في هولندا تقدر تاخذه في فريقك الا فان دايك يمكن ديونج انا بالنسبه لي, الباقي هذا ليل انا مشجع حق هولندا بعلي من من التسعينات هذه أسوأ فريق مر على هولندا.
1: لا لا أنا مو وياك، أنا مو وياك بولولو. لا لا
0: أنا
1: لا
0: أنا بعلي أستمتع بهولندا.
1: بولولو خذها مني وهذا رأيي يعني ما أعرف.

0: ما افرض رأي على احد. امس اي منتخب كان بيلعب ضد المغرب بيخسر.
1: لا لا انا ما اتكلم عن خساره، لا لا ما اتكلم عن خساره بعد.
2: بس عبد الله شلون تتكلم عن لون
1: هولندا؟ ما في
2: بس عبد الله، لا بس هولندا يعني انا عارف ان هولندا الفتره

0: فانت حين تتكلم عن كل هاي النجوم اللي موجودين مو تقليلا منهم، انا فريقي مو زين بعلي اوكي، فريق المغربي يضغط في كل مكان، فريقي مو زين
1: بلولو. بعدين نكمل الساعه 5 بعدين الساعه 5 هناك ان شاء الله، يعطيك العافيه.
0: والمانيا والمانيا بعلي
1: بلولو ترى الجماعه يبون يقصون عليك، ترى بيقصون عليك بس من ادخل عليك اقول لك فما لا خليل بيقص المكالمه، فخلني اسلم عليك واقول لك شكرا على هذه المداخله. شكرا، ايش رايك؟ اكو خلاص سهالات. زين ترتيب محمد الموقع الجميل من المهندس حسن الدوي، تبغي تسمع ترتيب محمد بأمينة مازال
2: مسيطر، بأمينة بطحنون
1: ايه، وبعد
2: لحن محمود ورام وهيب،
1: لا لا وهيب،
2: وهيب ورام،
1: بأمينة 63 بطحنون 62 وهيب 53 نقطة. بس يعطيك العافية مهندسنا حسن، الحسن الدوي
2: ارقامهم قاعدة تزيد، ها نقاطهم قاعدة تزيد.
1: تصدق الحين انا صار لي 20 يوم ساعة واحدة واحدة ونص خلاص، يعني عرفنا ان انا عندي حلقة، الناس يتصلون انت على الهواء.
2: ما تدري ما ما ما تعرف شلون.
1: يلا يلا يلا يلا ناخذ اتصال على 1-1-7-4-5-5-5-5-6. الو مساء الخير.
3: مساء النور هاني.
1: يا مرحبا، مساء الخير.
3: صوتي متغير من السهر، فهد بتشيري معك.
1: لا لا تعبنا تعبنا فهد.
3: لا لا يا هاني ما يصير الحين، هذه البطولة ناجحة بس وقتها مو بناجح.
1: لا وقتها قاتل مع الأسف،
3: قاتل قاتل. احنا الحين شفنا البرازيل، استأنسنا مع البرازيل، عقب بعدين ما قدرنا نشوف المانيا. بنص عين اطالع
1: طلعت الشمس واحنا قاعدين من التلفزيون.
2: انت غلطان. ايه شوف عندنا ابو ميه دامس قال خش فكره سواه، تابع البرازيل قال بيرقد ما بيتابع المانيا، قال بيصحى حق يشوف المغرب، فالظاهر ما اتصل فينا للحين، بس هو هذا كان امس الخطه الخطه مالته ذي.
1: لا لا انا نمت، انا نمت الشوط الاضافي الثاني المانيا، انا بروحي يعني شفت روحي نايم وعيت بلنتيار. انزين
3: وقت نوم، لكن بس بعد هذه متعه ما تقدر انك انت تتجاهلها وما تتابعها، لان كاس العالم في النهايه
1: بيني وبينك ما توقعنا بتشير، بيني وبينك لان احنا فزنا في الاولى، فلو ما فزنا في الاولى كان رقدنا وخلاص.
2: لا كان اقول لك
1: بيني وبينك
2: كان مو بعد ما شاف كان بياخذ اي لحاف بلحف التلفزيون بعد
1: كنسل الاشتراك. الحين عندنا شوف زميلي فهد بوشيري، عندنا 5-6 ايام نرتاح نتابع واحنا مرتاحين وما ما يعني ما نشجع احد ولا شيء الى يوم الاحد اذا الله اعطانا عمر وياك
3: يصير خير،
1: بعدين يصير خير. لا لا بس عطني ملاحظاتك على السريع فهد، لان خليل ونبيل.
3: لا لا انا ما عندي انا بس اللي بقول مباراه اوفت بوعودها، اللي كانت الناس تتكلم البرازيل واليابان، البرازيل اللي كنا نشوفها في الكرتون تقارع شو اسمه المنتخب الياباني بكل قوه، يعني اليابان في افضل نسخه لا، ومن عقب ما تطور مباراة أفت بالوعود باختصار. يعني يمكن احنا الحين بنتوهق مع محبتنا حق المنتخبات العربية بمقارعتها للكبار، إذا وصلت حق المنتخبات اللي احنا نحبها ونشجعها، لكن احنا مع الكرة الحلوة مع الكرة الجميلة بعيد عن الميول الكروي اللي يعني خارج عن المألوف. نستمتع بكأس العالم.
2: شكرا شكرا لك يا فهد، شكرا شكرا
1: يا زميلنا في زميلنا قناة البحرين الرياضية زميل فهد بوتشيري.
2: ناخذ هوني بعد عندنا اتصالات، يقول خليل ناخذ بعد اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6 وعلى 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6 من خارج مملكة البحرين. ألو مساء الخير.
4: ألو
2: الو
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
4: محمد شلونك؟
2: هلا هلا بو
4: هاني اللولو، شو اخبارك؟
1: يا مرحبا، نتعرف عليك.
2: عارف انا عارف الصوت،
1: مكتوب نبيل عبدو.
4: نبيل عبدو يعرفني محمد عبدو.
2: نبيل
1: يعرفني. اذا محمد عبدو ما عرف نبيل عبدو، من اللي بيعرف؟
4: لا لا لا يعرفني يعرفني، بس يمكن ناسيني هو ما شافني.
1: تفضل تفضل يا نبيل، وانت تسولف محمد بيذكر، عندي ثقة.
4: أنا بس بغيت مباراة البرازيل ويا اليابان صراحة مباراة قوية صراحة.
1: صحيح
4: يعني.
1: صحيح.
4: يعني ما تأمل أن اليابان تطلع صراحة بهالسهولة، لكن بعد هاي الكورة مدورة يقول لك.
1: صحيح. نبيل وين تشجع؟
4: أنا صراحة يعني أنا أشجع اليابان صراحة.
1: أوه.
4: اليابان ان تفوز اليابان، لكن ما فازت طلعوا اليابان.
1: اوكي هار لك هار لك نبيل، يعوضون ان شاء الله في 30 20 30
4: ان شاء الله. اهم شيء ان سمعنا صوتك وصوت محمد.
1: الله يخليك ويحفظك.
2: شكرا لك يا نبيل،
1: شرفنا بهذا الاتصال. ناخذ شجع اليابان.
2: بغيت اسال نبيل متى يشجع اليابان؟
1: والله
2: متى يشجع اليابان؟

0: عندي صديق محمد درس مدة طويلة في
1: اليابان,
0: بس ما شجع اليابان. اي يعني ما ادري.
1: خلينا ناخذ اتصال عشان ندخل لما سولفنا حول المباريات. الو مساء الخير.
2: مساء الخير كابتن محمد. مساء الخير كابتن هوني.
0: هار لك يا محمود. هار لك يا محمود. بكتب محمود كذا.
2: شكرا. مبروكين البرازيل, المباراة كانت حلوة.
1: شكرا محمود. انا اتوقع انا وافقكم الراي, انت وبن حردان وكل الماني او مشجع الماني كان يتوقع ان المنتخب الالماني ما راح يواصل, مو بجيد ومو بالجودة اللي تخلي الالماني يروحون الى اماكن بعيدة, بس ما توقعت ان المنتخب الالماني يطلع في هذا الدور وامام البرغواي.
2: والله اللي يتابع المانيا, مشجعين المانيا عموما كانوا يتوقعون هذا الشيء. امس الترشيحات كلها في صالح المانيا, بس انا قلت اذا المانيا طلعت ما بتكون مفاجاه, لان من فتره ما في شيء يختلف في المانيا. المشكله كل مره في سؤال يطلع او في تصريح يطلع ان هاي مشكله الجيل الالماني. 2018 كان الجيل, 2022 كان الجيل, 2026 بعد الجيل. مشكلة مو مشكلة الجيل, مشكلة أكبر من الجيل في ألمانيا. ألمانيا من بعد 2014 أهملت الاهتمام بالأكاديميات وتطوير اللاعبين أوكي, بس الحين المشكلة الحالية اللي في ألمانيا مشكلة ناجلزمان. مدرب عنيد يعني, هو جاي وفي أفكار في رأسه أو فكرة واحدة في رأسه ومو راضي يغيرها. كل اللي يسويه إنه يستحوذ وخلاص, بعدين مباراة تموت. برغواي, مدرب برغواي كان عارف هذا الشيء.
0: أنت محمود, أنت محمود ما شاء الله عليك, يعني من بداية البطولة وأنت كنت متوقع هذه اللحظة, وأنا أحييك لأن كل الملاحظات اللي ذكرتها تقريبا ناجلزمان كان يسويها, وكأنك أنت تقرأ. يعني قلت أونداف لعب أونداف شال موسيالا. ما أعرف فكرة غوريسكا من وين طلعت بصراحة, لأن لما سحب نميتشا بين الشوطين نزل غوريسكا, ما أعرف شو اللي أضافه أصلا غوريسكا في المباراة. الشوط الثاني أيضا سحب.
2: نعم, أحد مشاكل ناجلزمان إن في لاعبين ما يوثق فيهم وفي لاعبين ثقته أكبر من الحدود فيهم. واحد منهم غوريسكا. غوريسكا في مباراة نزله وسجل فيها, ومن نزله وسجل فيها خلاص يعني صار مكتوب على إن
0: غوريسكا.
2: إيه غوريسكا, مع إنه احتياط في بايرن ما يلعب بانتظام, وما هو لاعب وسط مهاجم ولاعب وسط بوكس تو بوكس يعني.
0: محمود أبغي رد منك على وهيب حين اللي كاتب في بث اليوتيوب قناة إذاعة البحرين, يقول حتى فليك فشل مع ألمانيا 22.
2: فليك صح
0: فشل, فمعناته من وجهة نظر وهيب معناته أن الموضوع ما يتعلق, يعني المشكلة مو مشكلة ناجلزمان بالدرجة الأولى.
2: حاليا المشكلة مشكلة ناجلزمان بالدرجة الأولى, مشكلة اختياراته للاعبين, مشكلة أن هذا اللي مو راضي غيره, مشكلة أن أمس بعد المباراة بعد طلع ونفس هاي الغرور اللي فيه وقال الحكم هو اللي خسرنا المباراة.
1: لا بس محمود قال بعد, قال يعني أنا بعد الخروج هذه راح أفكر في كل تبديل بدلته وفي كل اختيار اخترته.
0: افكر بروحه
1: يقول يعني بكل لحظه كان في امكاني بالقيام, يقول اني اقوم بشيء افضل ما سويته, بس الحين خلاص ما في فايده على شو يقولون مثل على اللبن المسكوب. لا خلاص يعني خلاص انتهى الموضوع. يعني
2: مشكله في اشياء واضحه للكل, وانا قلت من زمان اصغر مشجع الماني يفهم اكثر من ناجلزمان. والاتحاد الألماني عاطينا مجددين يا عقده وعاطينا لنهاية اليورو 2028, ومن واقع خبرة بالاتحاد الألماني ناجلزمان بكمل عقده.
0: أنا كنت بسألك وانت جاوبت قبل لا أسأل. يعطيك العافية محمود, شاكرين لك وهارد لك, يعني على وجه التحديد هارد لك انت وكل المستمعين والمتابعين اللي يشجعون منتخب ألمانيا. محمد لا تبكي على اللبن المسكوب.
1: لا تبكي خلاص.
0: في يعني مثل بعد مرادف حق لا تبكي, احنا عندنا يعني مثل
1: عامي.
0: ايه تعرف اي مثل؟
1: اذا فات الفوت ما ينفع الصوت.
0: شكرا. بالضبط
1: اذا فات الفوت خلاص. يعني اذا فات الفوت انت جاي تشكي اليوم تتكلم في المؤتمر وتقول مثل ما قال محمود, تحط اللوم على الحكم, لا انت مو بزين, فريقك مو بزين, اختياراتك مو بزينه. بس على ذكر محمود قال ان انا تذكر هوني في 94 او 2003 2004 الثورة اللي صارت في ألمانيا هاني كانت

0: في فشل المنتخب الألماني يوم ما بقول كلمة كان عنوان قاسي يوم كان لوثر ماتيوس يلعب كانوا في الجنترا متى كانت
1: 96 كاس أوروبا
0: الجيل اللي ظهر بعدين كانوا أطفال اللي هو مولر ما مولر هني بدت لأن قالوا على الألمان يعلمون عيالهم إن يلعبون كرة قدم مثل ما يعلمونهم شلون يأكلون
1: ما أعرف محمد أنا أحس اللاعبين موجودين حاليا
0: لا اللاعبين موجودين لكن أنت ما أعرف الاختيارات مثل ما قال وهيب فليك ما نجح فليك مدرب جيد يمكن هاني الفترة اللي خلوها الوخيم لوف فترة طويلة يمكن ياهم مدربين يغيرون الأفكار ما تغيرت الأفكار ما أدري بس في مشكلة بس مثل ما ذكرت أنت في لاعبين ويمكن الوقت بعد حان انك تبتعد عن مدربين المانيا وتجيب لك مدرب غير خارج المانيا
1: لا خيره المدربين في العالم محمد المدربين الالمان لكن الاختيار وقع على ناجلزمان انا احس محمد ما اعرف محمد احس ان ناجلزمان استعجل على نفس الخطوات كان ممكن يتريف شوي فيه
0: مو وقته لانه هو ما اخذ وقته
1: خطوه جباره يروح ميونخ خطوه جباره بعدين يطلع من ميونخ يروح المانيا خطوه كبيره انت قاعد يعني مع مع مع الاسف انت قاعد تحرق مراحل من عمريه من حياتك المهنيه ولكن
0: مع انه هو كان اصغر مدرب في ماينز او هوفنهايم
1: في هوفنهايم
0: بعدين لايبزيغ حرق نفسه انا اعتقد الكلام اللي تقوله انت صحيح
1: نروح يعني. نروح اليوتيوب اعزائي المتابعين لان المتابعين المستمرين لهم حق علينا في في في قراءه كل ملاحظاتهم حتى لو تأخرنا في يعني في في في الحديث واستعراض مباريات الأمس رغم ان احنا اعطينا ملاحظات محمد على مباريات أمس جاكوب محمد يقول المنتخب الهولندي لا يعتبر منتخب كبير بصراحة لأن اسم بدون بطولات إلا واحدة فقط هي كأس أوروبا 88 وجهة نظر تحترم يا جاكوب البرازيل عاب عليه سويد يقول البرازيل عاب عليه الشوط الأول افتقادا للحلول الهجومية رغم أفضلية في الاستحواذ رغم الأفضلية في الاستحواذ وهيب يقول البرازيل تظل البرازيل صاحب الخمس نجوم مساء الخير محمد محمود القيدوم قيدوم يقول مبروك شكرا يا قيدوم بناصر عليكم السلام مبروك لعشاق البرازيل وهارد لك عشاق الطواحين أتمنى البرازيل يلعبون مثل الشوط الثاني على طول هذه ما بتصير بناصر لأن الزحف اللي قام فيه المنتخب البرازيلي في الشوط الثاني كان هو مجبر أنه يجازف إلى هذا الحد ما يصير أنت تلعب بهذه الطريقة والنتيجة 0-0 حتى لو خصمك كان اليابان حتى لو خصمك كان ساحل عاج او النرويج او يعني
0: واحنا متفقين هوني انه في هذه الادوار الاقصائيه ما تقدر تفتح الملعب لانه ما في تعويض
1: صحيح
0: خسارتك يعني خروجك
1: المجازفه يعني لابد ان تكون محسوبه
0: لا محسوبه
1: ما يصير
0: انت متى تفتح خلاص انت ما عندك شيء تخسره انشيلوتي ما عنده شيء يخسره البرازيل ما كان عنده شيء يخسره فرمى بكل اوراقه ولعب بهذه الطريقة
1: عبد الله علي اسمع المدريدين شو يقولون محمد يمكن مدريدين يمكن ميلانيين يمكن طليان أصلا حلو لو الطليان يتعاطفون مع البرازيل علشان أنشيلوتي يعني نحتاج احنا
0: لا يعني انت اليوم
1: الجمهور الإيطالي عبد الله علي محمد يقول العراب أنشيلوتي حسسك ان الكرة بسيطة وما تحتاج عقد تكتيكية يلعب مع ظروف الخصم مجريات المباراة
0: صحيح
1: شو رايك تفكر
0: صحيح 100% أوافق الرأي ويلعب السهل وانا عجبنا هدوء خلاص سنوات الخبره باينه فيه لما يوقف على الخط
1: حتى الجول الثاني محمد ما
0: لا لا لا لا ما يفرح لا خلاص الرجل
1: ما احتفل
0: لا خلاص وصل مرحله هاني المشاعر ذي مو موجوده يقدر يكتمها بسهوله حتى ما تبين عليه فهذه اصلا يعكس على اللاعبين والفريق حتى تعليماته دائما تكون تعليمات ايجابيه هاني
1: دكتور الألماني مضروب يقول عباس سويدي خليفة السعيد أعتقد يقول مرحبا أعتقد هالنسخة ما حد يقدر يتوقع من يوصل ومن يطلع ومن يفوز فعلا فعلا أنا أمس محمد كانت عندي يعني لقاء صحفي مع واحدة من الجرائد الموجودة في المملكة البحرين تخيل إيش قلت فيها وانا نوهت في اثناء كلامي ان انا بحسب وجهة نظري يعني امس قبل مباراة

0: وانت عارف ان المنتخب الهولندي بالنسبه يعني لوجهه نظري المنتخب الهولندي هو افضل منتخب. بعدين عقب ما قلت هالكلمه قلت ترى يمكن يطلع الليله فشيل انت هذا المانشيت. فغامض كاس العالم ما تقدر تحط يعني تأشر على فريق تقول هذا هو هذا هو البطل.
1: هاني الفجوة قامت تقل خاصة بين الكرة الأفريقية. شوف تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي شفان تشايجر لاعب
0: الألماني
1: كانوا متهكمين على كرة القدم الأفريقية وتسعة فرق من 10 تأهلوا لأدوار 32.
0: واحد منهم ودع
1: لكن تأهل لدور 32. صحيح. واحد منهم اليوم قاعد يطلع المنتخبات الأوروبية. صحيح. وينافس. فأنت أعتقد أن الآن أصبحت الكرة لا مو مقتصرة على المنتخبات الأوروبية فقط وهم اللي ينافسون بعض، لا خلاص المنتخبات الأخرى لو نعطي بعد 10-20 سنة قدام هاني هذه الأمور كلها راح تتقلص بشكل كبير.
0: أنا أعتقد الطرق الفنية محمد التكتيك أقصد هو اللي قاعد يقلص. وانت في مباراة واحدة مثل ما كان يعني امسي عليه بالخير كابتن اسماعيل عبد اللطيف مثل ما كان يقول في مباراة واحدة انت قادر. اي فريق في الدنيا هي كرة القدم كذي محمد عكس السلة واليد والطائرة. اي فريق في العالم يقدر يفوز على اي فريق في العالم في كرة القدم في مباراة واحدة.
1: بس في السابق يعني ده بس على الاقل كان الفارق في السابق يعني 20-10-90 لا الآن أصبحت 46 ممكن تكون هذه العملية. فأعتقد أن الفجوة تم يعني
0: تقليصها. ناخذ اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6. ألو مساء الخير. في التليفون يطلع لك شومالي، في الواقع في الحقيقة يطلع لك شومالي في كل مكان
1: كله موجود.
0: ألو مساء الخير تفضل.
2: نومك بخسرو.
0: هيلا بومجيد مو على انا خسرت هذا التوقع
1: عم بس قول لي بومجيد انت الخطه
2: سويتها
1: ها
2: اي بنجاح بعد انا خلص على دول مارتينيلي لانه ما راح تضافي اكثر من الفوز
0: انزين بومجيد اعتقد فوز المنتخب المغربي مستحق
2: 100% بعد والضبط اللي قلت لك عنه البوادر اللي شفناها من المغرب البوادر اللي شفناها من هولندا أم صارت قلت لك أنا البوادر المغربية والسيطرة على نص اللعب والسيطرة على رسم المباراة هاي بوادر تبشر بغير بتفوز على سهولة ضرب المنتخب الهولندي بالدفاع والعمق عنده يعني ينضرب بسرعة ممكن يعني في الهجوم بس احنا ما شفنا الكل الحين بينتقد المنتخب الهولندي نفس ما الكل انتقد البرازيل لكن ما بيوصفون المنتخب المغربي اللي حد اصلا من خطوره هولندا وخلوه وحجمهم
1: لا لا لا لما بوميد لما توصل مرحله
2: جاب احمد السيد 120 دقيقه
0: صح
2: يعني يوم تسجل جول هولندا انا اشتريت انا اللي ما شجع المغرب انا اشتريت انه يعني كل اللعب يمكن مفروض 4-0 قبل جول هولندا تصير برا
1: لا بس شوف العقليه اللي وصل فيها اللاعب المغربي العقليه اللي وصلت فيها الكره المغربيه اي فريق اخر من فرقنا احنا هذه الموجوده في المنطقه تنهار يعني لا وانت لاعب وانت مسيطر بوميد يدخل عليك هدف لكن انت شنو الفريق اللي انت ضاغطه كل هذه الفتره وعليك هدف وترد وانت مؤمن بقدراتك وتسجل
0: تغييرات وهبي بومجين تغييرات وهبي محضر هم جاهز هو تغييراته
2: 100% ومتقدمه يعني انت ترى متقدم خلاص لعبت بتلعب خلاص هولندا سكت عليك بتلعب بالعرضيات جهاز قدمت مدافع وخليته هو اللي موجود
1: نفسه
2: وين كانت في البرازيل ديوب ودخل كازيميرو يعني خطوه اللي باشيح لمباراه البرازيل الخطوه اللي سواها انشيلوتي مدروسه وهو عارف وخابز كازيميرو وعارفه وهو اصلا موسم من المواسم كان هدف ريال مدريد كازيميرو بسبب العرضيات والاهداف اللي سجلها فمدربين يعني بامس بينوا يعني مباراه شوف احنا ما نحب الشوط الثاني شوط مدربين بس أمس صراحة الشوط الثاني صدق شوط مدربين ردة الفعل من انشيلوتي ومدرب المغرب كانت ردة فعل عظيمة
1: ألمانيا بوميد بشكل سريع
0: ما شافها نايم هو
1: لا بس لا بتكلم عن خروج ما أنا بتكلم عن فني
2: والله ما توقعت يا أبو أحمد أنا ما توقعت وتوقعت نتيجة تاريخية لألمانيا لكن انت لما بعلي قالها امس على البرازيل، لو البرازيل ما تفوز على

0: اليابان فهي ما تستحق ان تكون حتى تروح بعيد. نفس الشيء ينطبق على المانيا، امس اذا ما تفوز على منتخب تقبل 33 فرصه ضد تركيا وما حلف المحافظ فانت يعني
1: اسمح لي مجيد وصف لي وصف لي اخر نقطه لان المخرج يطالعني وكانه يعني كان يطالبني فلوس. وصف لي لحظه احتفالك بهدف مارتينيلي امس شلون
0: والله ما تنوصف على ما اتذكرها يعني صراحه على اعصابنا المباراه قلت لك انه بنكون على اعصابنا يعني سوى كل شيء المنتخب البرازيلي في الشوط الثاني لكن الكره كانت تبي هذا السيناريو اللي يعشق انشيلوتي وتمشي مع الكره تحب كره القدم بهذا السيناريو.
1: شكرا شكرا يا ابو مجيد يعطيك العافيه. انزين ابو يعقوب يقول مساكم شاي مغربي بنكهه برازيليه. يا سلام عليك يا ابو
2: شاي مغربي بنكهه برازيليه. زين شاي مغربي شنو النكهه البرازيليه نحطها عشان نصر
1: يعني على قهوه شاي على قهوه
2: برازيلي بن برازيلي
1: ايش رايك؟ ابو مريم يقول المانيا تدور عليها عجله الزمن افكار ناجلزمان استنساخ من بيب والله غربه للناس بيب
2: ما يصير تسوي اذا ما تملك معنا الجوده موجوده في المانيا بس ما يصير تلعب انت يعني انت لاعبينك مو سبان.
1: إنزين ما أعرف في يعني اسم ما أقدر أقرأ ما أعرف أقرأ النسخة هذه يقول عربية ما تقدرش تقول مين في النهائي أنا أعتقد يا مصري أو مغربي إيه. مستويات المنتخبات الأوروبية في منحنى الهبوط والدليل أن الكرة الإنجليزية الكلاسيكية القديمة التحضير في الخلف وكرة طويلة هي المتحكمة في أداء أغلب الفرق. عبد الله علي يقول انشيلوتي دائما فرحته في النهايات السعيده في النهايات السعيده باذن الله الوعد 19 جولاي. انزين
2: اليوم تاريخ 20 ها او يوم ال20
1: لا اليوم ال20 ولا تاريخ 20
2: لا اليوم ال20 من كاس العالم
1: إيه؟
2: يعني تتخيل باقي 19 يوم
1: ما عليه محمد ما عليه. انزين محمد ملاحظات سريعه بس على المباريات نبداها من مباراه المغرب هولندا. تخيل انت كومان محمد غير طريقه مثل ما قلت لك غير الطريقه الى 5-4-1 نزل اكي ما لعب رايندرز ما لعب ملن كل هذه التغييرات اللي ما يعني احنا مهما اجتهدنا محمد مهما كان استيعابنا لكره القدم احنا نظل في مستوى معين واحنا نقول ملاحظاتنا
2: واحنا خارج الصوره يعني مو داخلها
1: نقول ملاحظاتنا ونسكت خلاص ما نقول ان احنا احسن من فلان ولا احسن من كومان. هذا اللي سواه اكيد اكيد اكيد الاعلام الهولندي راح يلوم كومان على الجيم بلان او خطه المباراه اللي لعب فيها ليش؟ لانه خسر رغم انه خسر بركلات الترجيح. المباراه كانت محمد تتطلب تضحيه المباراه فيها دم فيها ضرب فيها ارتطامات فيها يعني التحامات فالتضحية كانت مطلوبة من كل عنصر موجود في أرض
2: في المقابل هاني محمد وهبي يعني في تصريحه قال يعني واضح أن المنتخب الهولندي كانوا يخشوننا لعبوا بخمس مدافعين في الخلف سكروا علينا المساحات كلها يقول ومن سوء حظنا أن احنا استقبلنا هدف بس كنا مؤمنين بقدراتنا لأن هاني قلت لك أن توصل عقلية اللاعب المغربي أن وانت مسيطر وانت الأفضل هاني تنهار بعض الأحيان بس ترجع انت مو البرازيل يعني سوري بالاسم انا ما تكلف البرازيل الارجنتين لكن المنتخب المغربي لا ولما يملك حارس مثل بونو هاني يعني انت مأمن كل شيء
1: طبعا
2: لكن الملفت هاني الخمس التبديلات اللي بدلهم المدرب محمد وهبي بس رحيم اللي في السن 30 تخيل كلهم في العشرين هوني طيب. اكبر واحد
1: كلهم صغار محمد حتى كان يعني جسمهم نحيل
2: وهذه كاس العالم القادم في المغرب هوني
1: انت سحبت من محمد سحبت شادي سحبت عيناوي سحبت بوعدي سحبت خنوس سحبت ابراهيم دياز
2: تخيل كلهم في ال 24 سنه يعني
1: شوف على طول محمد من بعد الهدف اجرى تغييراته بشكل سريع هذا اللي يعطيك انطباع وايحاء بان ترى وهبي ما قاعد يقوم بهذا الشيء بناء على قرارات لحظية لا لا لا هو عنده سيناريو
2: إذا صار
1: أصلا محضر إن في هذه الحالة أنا راح أنزل هذه التشكيل ناخذ اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-2 ألو مساء الخير
3: مساكم الخير مساكم مغربي بنكهة وبطعم برازيلي
1: يلا أبو يعقوب حياك الله يلا يا عقوب بارك في حياتك
3: كابتن محمد
2: يا هلا يا ابو عقوب
1: انت توقعت
3: مبروك ابو علي توقعتك صح التوقع

0: طبعي وامنيتي كانت صح.
1: صحيح صحيح صحيح، على حساب المنتخب اللي انت تحبه. ما ادري
0: يعني. إيه نعم كان شبح
1: صح،
0: انا اعتبر كان شبح
1: صحيح.
0: كومان ما اعرف شلون يدير المنظومه عنده، مع ان المنظومه فيها بعض النواقص نفس ما تفضل اخوي بوميد قبل بشوي. قالها امس وقلتها بعد، انا واللي بعد اقولها بعده، الدفاع الدفاع الدفاع الدفاع. خط الدفاع عند يعني مع فان دايك سوى كل شيء
1: صحيح،
0: بس باقي المنظومه ما ساعدت، لا الوسط يمكن لاعب البرشلوني ترى اذوني ترى العظام يا
1: ديونج
2: ديونج
0: ديونج لاعب حلو، بس كان الشد اول ربع ساعه والضرب صاير وهجوم الحكم على اللاعبين شيء ترى يمكن لوحظه ولو حطوه ولا حطوه انا لاحظت يعني
1: شاد الحكم شوي شاد
2: مع مع الفريقين
0: من اول ثانيه.
1: لان ابو يعقوب المباراه شاده كانت من اول ثانيه، فلا ما اعرف، انا ما قاعد ادافع عنه عشان هو برازيلي، بس هو اختار هذا الاسلوب.
0: المباراه يعني بعطيك كلام بالخير اخوي ابو علي، المنتخب المغربي داش، انا ابي المباراه
1: تمام صحيح،
0: ابي اوصل مراحل متقدمه. اقول لك ترقبوا المنتخب المغربي في 2030 اذا حفظوا على السكواد كله كامل بالطريقه هذه.
2: السكواد بيعقوب السكواد ترى راح يحضرون منه ابطال كاس العالم للشباب موجودين يعني الاربع سنوات جايين ل 2030 مجموعه كبيره، يمكن خمسة ستة بيون في هذا في هذا السكواد يعني.
0: من ضمنهم اللاعبين اللي نزلوا بعد الجول الهولندي يعني الاربع لاعبين او خمس لاعبين، اللي هو الخامس رحيمي يمكن كبير في السن شويه، بس ان الباقي اللاعبين اللي نزلوا نفس ما تفضل اخوي هاني، بصراحه فريق يحترم ويرفع على الاقاب.
1: يعطيك العافيه،
2: شكرا يا يعقوب،
1: شكرا شكرا على هذا الاتصال الجميل. فير بروغن محمد، حارس هولندا، لعب بعد مباراه يمكن عقب 10 سنين بذكر عياله محمد براويهم شريف،
2: نفس اورلاندو جيل حارس البرغواي اللي قدم مباراه اللي راح يعني بعد يذكرها، لان هو صار حديث خلاص برغواي، مع انه هذا الحارس اعتقد هو القائد والكابتن،
1: ما اعرف،
2: مع انه الحارس ترى هاني كله يعيبون عليه انه ما يتكلم، بس يقول لك تكلم بأفضل طريقة أمام منتخب ألمانيا.
1: لا عنده تركيز كبير محمد، تركيز رهيب. نرجع لمباراة على السريع محمد، بعض النقاط اللي سجلتها. هي المباراة مثل ما قلت لك محمد كانت يعني فيها صراعات بدنية رهيبة.
2: تقصد مباراة المغرب؟
1: المغرب مغرب هولندا من بداية المباراة محمد، شفت ال ما أعرف الوصف، شفت الهيجان في
2: يعني بدون مقدمات.
1: خلاص هيجان المغرب على البرازيل في بداية المباراة، احنا نتابع احنا مو فاهمين ايش اللي قاعد يصير، نفس الشيء امس بس في كل المباراة. يعني انت وصفت كلمة وقلت كلمة يعني فحص منشطات. ترى يعني محمد انت يعني تعرفني انا ما بالغ، ما احب المبالغات. بس اداء المنتخب المغربي امس بدنيا أنا التركيز الذهني
2: يمكن انت مستغرب بدنيا، يمكن ما تستغرب فنيا، لان انت عارف الجوده اللي يملكها اللاعب المغربي والمنتخب المغربي كمجموعه ايضا، لكن انت مصدوم من الـ الامور البدنيه اللي لعبوها.
1: وانا مو مع الناس، مع كل الاحترام والتقدير للاراء، مو مع الناس اللي قالوا ترى هولندا يعني
2: لا لا
1: مو
2: لا
1: زين،
2: لا لا مع
1: المغرب اجبر المنتخب الهولندي
2: يطلع بهذا الشكل.
1: المنتخب الهولندي محمد قاوم بكل ما اوتي من قوه، وواجه القوه بقوه، واجه السرعة بسرعة، لكن
2: في النهاية
1: خسر بضربات الترجيح.
2: وفي النهاية الأقوى هو اللي راح يواصل قوته يعني.
1: صحيح. هذه يمكن النقاط اللي عندي. احتفال جاكبو محمد بالهدف،
2: عارفين قصته
1: يعني. طريقة يعني
2: أنا أول شيء افتكرت أنه أصيب هو، لأن كانت يعني كانت اللعبة قريبة بينه وبين بونو. بس ظهر أنه لا، عنده أمور.
1: كل اللاعبين التموا عليه محمد، حتى اللاعبين اللي
2: تخسر ابنك يعني، أول مولود، ما أدري إذا هو أول مولود،
1: لا ثاني مولود.
2: مهما يكون يعني بناك يعني، فتخسره أكيد راح تكون هذه العواطف موجوده.
1: انزين يعني قلت في حكيمي، انا كل الكلام، ما عندي كلام غير
2: الافضل هو الحين خلاص في العالم كظهير يمين
1: 100%. من عندك ظهير محمد؟
2: ما في يعني، حتى في البرايم يعني كان ينافس هو الكساندر.
1: لا
2: قوي، بس هو قوي. هو الجانبين قوي فيه،
1: قوي بس يعني في لازم في بس ها
2: إيه. بس لازم كل إنسان فيه بس
1: لا في عرضية محمد كان صيباري حتى لامه صيباري كان

0: ممكن يعطيها سايبر، لكن هي قرارات وجزئيات يعني تتخذ في
1: الخنوس. كان
0: مواقف
1: الخنوس كان
0: محمد، لا تسألني عن أحد، كلهم في أفضل مستوى،
1: كلنا في أفضل مستويات،
0: كل الكل حتى عيسى ديوب اللي انت من بداية البطولة
1: لا أنا أمس قلت عن عيسى
0: كل يعني من بداية البطولة وانت تسولف عن عيسى ديوب وعندك شكوك عليه.
1: لا لا لا أنا يعني أنا بس قلت لك أمس الشك اللي عندي وإحنا نتكلم في الموضوع، لكن قلت لك لا أكيد هذه العيوب، أنا أحس أنه بطيء، لكن لا هذه العيوب ما تظهر لأنه هم يلعبون كفريق كمجموعة متقاربين من بعض، لذلك لو كل لاعب عنده عيوب لكن ما يظهر. حتى فان دايك عنده هذه المشكلة
0: طبعاً.
1: فان دايك عنده قريب ترى من عيسى ديوب
0: صحيح،
1: كحركة
0: كثقل
1: إيه، فما يبين عيوبهم ما تبين.
0: وأنا اللي يعني بعد مستغرب منه محمد، إحنا تعرف في البثوث أحياناً في وسائل التواصل يعني نحتك بالمغاربة طريقة أو بأخرى، محمد وصلوا إلى مرحلة من الثقة، عندهم ثقة في منتخبهم.
1: لا لا لا عندهم،
0: إحنا نشوف إحنا نشوف هولندا ألمانيا إنجلترا
1: ما يشوفونه،
0: الأرجنتين في مكان بعيد هم لا هم المغاربة محمد صاروا عندهم ثقة.
1: حتى زلاتان إبراهيموفيتش في الاستديو التحليلي اللي في كأس العالم قال بس توقفوا أو توقفوا عن أن تقولون مفاجأة، لا لا لا منتخب مغرب مو مفاجأة، قال خلاص هذا الليفل ماله يعني.
0: إنزين بالنسبة للبرازيل محمد، أنا كنت من الناس وأنا أعتقد يعني هذا شعور مشترك بيني وبين مشجعي البرازيل، لأن من زمان البرازيل الدور حول نفسها محمد.
1: عجبتك الشخصية
0: بدون أدائي بالضبط، بدون أداء بدون يمكن الحين هدأت شوي عقب المباراة، بعد المباراة مباشرة صار عندي إحساس إن هذا المنتخب يقدر يروح بعيد في البطولة.
1: لاك تملك كل شيء
0: بالروح والشخصية اللي كانت عندي،
1: تملك الاسم، تملك الألقاب، تملك النجوم، تملك المدرب، فش اللي ما يخليك تاخذ البطوله اذا صحيح. انت ما اخذت من غيرك ياخذها يستحق بعد.
0: ما بجي عقب هالعمر على كاسيميرو بنتقده، لكن انا احسه بصراحه يعني هو نقطه ضعف في المنتخب البرازيلي، اكيد بينه وبين انشيلوتي يعني علاقه وثقه واطمئنان يعني من الطرفين.
1: انا
0: تصلح هذه الامور ولا لا؟ لكن انا احس
1: راح تتصلح هاني، لان كازيميرو اللي عمله في مانشستر يونايتد مو شويه
0: صحيح،
1: كانت
0: مش في ريال مدريد
1: يعني ريال مدريد كان من البرايم، هاي البرايم لا برايم اللاعب دي، هاي في عز نجوميته انت فما تقدر تتكلم عنه هني بس القلم ما يكتب. لكن في مانشستر مع فريق كان غير جيد، نتائجه غير جيده، مع وصول المدرب
0: انشيلوتي،
1: لا في مانشستر
0: اموريم،
1: لا اموريم، مع اموريم كان مع مريم كانت يعني حالته حاله يعني، بس لما وصل لاعبنا
0: كارك
1: تغير
0: من قله النوم صرنا ما نركز
1: تغير وضعه هاني 180 درجه. فاعتقد انا مع المباريات خلاص بتشوف كازيميرو بشكل افضل
0: ان شاء الله اتمنى. انت تعرف محمد وانت المنتخب الياباني مسجل في الشوط الاول، انت شريط الاخفاقات ما علي سامحوني السادة المتابعين،
1: أنا جيت على بالي ترى
0: إن أنا بتكلم بصيغة المشجع آسف يعني. فأنت قبول البرازيل لهدف المنتخب الياباني شريط الإخفاقات يمر يعني، شلون البرازيل خسرت من كرواتيا آخر مونديال كانت أفضل البرازيل، شلون خسرت من بلجيكا كانت أفضل البرازيل بنفس السيناريو سبحان الله، برازيل تلعب وتضيع.
1: بس اليوم أنت عندك مدرب عندك ومدير فني أفضل، عندك طريقة لعب أفضل، عندك لاعبين
0: شوية. أنت عارف محمد أنا وصلت إلى مرحلة يعني خلاص صرت ما أحتفل بالأهداف مثلا أو من زمان.
1: بس احتفلت بالهدف.
0: لا أمس محمد ما أنا يعني ما أنا مستغرب من نفسي. فيقولون الدكاترة محمد إن الانتصارات في كرة القدم تعطيك هرمون أو تفرز الجسم يفرز هرمون ما أعرف
1: أدرينالين
0: أو دوبامين أو
1: أدرينالين
0: أنا جسمي أفرز محمد يعني بكمية كبيرة أمس هاي الأدرينالين حسيت روحي طاير في رغم إن عقب ما انتهت المباراة يعني قاعد أكلم نفسي أقول ترى اليابان ودور 32 هدأ شوي أنا أقول لنفسي
1: ده لا ما تهدأ أنت لأن مو بالاسم أنت اللي لأن عذبوك اليابانيين شوط الأول وممكن كان كل شيء يصير

0: هون فعلا. انت لو متاخر في التسجيل خلاص تستعجل
1: روح عليك تروح المباراه
0: عليك.
1: بالنسبة لألمانيا محمد أنا يعني ضحكت على معلق، مع كل الاحترام والتقدير لمعلق المباراة أنا ما أقصد أي شيء، لكن المعلق كان يقول مباراة اليوم هذه تحتاج يوم يعني اشتد الخناق على المنتخب الألماني في فترات الشوط الثاني. يقول هذه المباراة تحتاج موسيالة. أنا قمت أضحك محمد لأن إذا أوندا في الملعب قالوا إحنا نحتاج موسيالة، يوم اللي موسيالة في الملعب قالوا احنا نحتاج اونداب.
0: هي بس المشكلة خلاص
1: احيانا احيانا محمد المشجعين او المتابعين احنا نعتبر نفسنا ترى متابعين عاديين لكرة القدم، مو في مستوى المدربين والخبراء واللاعبين اصلا السابقين. لكن ما يصير محمد تلعب فلان تقول لا احنا نحتاج مدرب المنتخب يحتاج اللاعب الفلاني، لعب الفلاني يقول لك لا نحتاج.
0: شوف اذا المطبخ اذا المركب طابع فطبعاً فأنت تقط أي كلام.
1: لا لا بس باراغواي محمد
0: ما أن الباراغواي هاني
1: أسود محمد
0: ما أنا ما توقعنا
1: ما أنا ما أعرف ولا لا يمكن مبلا
0: لعب شو اسمه
1: أنسيسو محمد اللي سجل الجول كان في فترة في برايتون الحين ما أدري وين يلعب.
0: الميرون
1: كان في الدوري الإنجليزي في نيوكاسل وما أعرف بعدين وين راح.
0: الميرون لأشهر يعني
1: من بعد
0: بس ولا لا
1: بس هاي
0: ما نعرفهم
1: هاي اللي نعرفهم محمد. وقلت لك غوميز بعد في برايتون وغايب
0: وانا اقول هاني توقعت المنتخب الالماني يطلع من الادوار المتقدمة بس ما توقعت بيطلع من هذه الدور امام
1: باراغواي.
0: بس واضح ان محمود مشخص حالة الالمان من البداية ومعظم مثل ما ذكرت وقلت له انت معظم كلامه طلع صحيح يعني، وخاصة لما هاني يقول لا براضي بيلعب أندوف كأساسي بس علشان يلحق بس ما الأمور كلها ما صارت بشكل
1: اليوم
0: مطلوب.
1: اليوم أعزائي المتابعين من يقول رجع الشغف عبد الله علي يقول رجع الشغف المفقود من 2014 لمشجعين السامبا. ما علي احنا لازم نبقى على الأرض عبد الله يعني لأن البطولة ما تزال في يعني في مراحلها المبكرة بالنسبة للفرق الكبيرة وناخذها خطوه بخطوه يعني.
0: النرويج اليوم روح لمباراه اليوم ولا عندك
1: اليوم تتابع المباراه محمد وانت مروق
0: جدا
1: زين.
0: النرويج
1: صاحب والله ما اعرف محمد كعناصر الفريقين يعني المباراه احنا نتوقعها مباراه متكافئه الى ابعد الحدود. العناصر الخبره والامكانيات الفرديه موجوده في المنتخبين. تسالني عن احساسي انا اقول لك احساسي صاحب العاج. تسألني عن هالند أنا بقولك النرويج لأن هالند نقطة وعلامة فارقة محمد في منتخب النرويج. ومتى ما استطاع المنتخب الإيفواري الحد من خطورة هالند وأنا أستبعد هذا الكلام فهو بمقدورة أنه يلعب مباراة كبيرة. السرعة محمد السرعة أنا أعتقد أن المنتخب الإيفواري راح يزعج المنتخب النرويجي بالسرعة. فاصل
0: عندنا دقيقتين هنا أو أربع دقائق بس نطلع فاصل إعلاني سريع ونرجع ونواصل الحديث.

0: احنا اصلا بدينا الحلقه على السريع وختمناها على السريع عرفت يعني خليل يقول لك على السريع
1: على السريع اي والله على السريع بس احنا اليوم اعطينا اعتقد المتصلين حقهم واخذنا الكثير من الاتصالات
0: ونعتذر عن
1: ونعتذر المخرج يقول في متصلين كثار ونعتذر اللي ما قدرنا ناخذ
0: معهم. تعطني سطرك محمد سطرك عن النرويج.
1: انا سطري عن النرويج
0: ساحل عاج.
1: انا اعتقد ان مباراه قويه يعني هي صلابه اوروبيه وصلابه افريقيه ومباراه تفاصيل الصغيره هي اللي راح تحدد مين راح يفوز. النرويج لما يملك لاعب مثل هالاند توقع ان فيها اهداف المباراه هاني لكن احنا اللي متوقعينه وبنعرفه واللي عارفين اللي راح نشوفه هو ان المباراه راح تكون متحافظه. هل راح يفاجئونا بيلعبون بشكل مفتوح ما ندري
0: تعرف.
1: بس الافارقه ومنتخب ساحل العاج يحب يلعب كره قدم هوني.
0: في جزئيه محمد ما اعرف تكون مؤثره ولا لا, جزئيه اراحه مدرب النرويج للاعبين في مباراه فرنسا
1: يمكن تكون
0: يمكن لان المباراه بعد

0: بعد هذه المباراة محمد بتشوفها مباراة يعني فيها صراع بدني إلى أبعد الحدود. فرنسا السويد محمد أكو جماعة وقفوا لأنه خلاص
1: فرنسا السويد ما ندري بتواصل فرنسا طريقها نحو تحقيق اللقب ولا
0: ما في شيء مضمون
1: ولا السويد يمكن يروح يلعبون مباراة عمره، لأن السويد فريق زين وبوتر مدرب جيد. هي مباراة عنده يلعبها، ما يبغون منه لها المباراة يقدم فيها.
0: ما أعرف محمد صراحة، المنتخب الفرنسي شرس هجوميا. ما أقدر أقول وصف ثاني أو آخر للمنتخب الفرنسي، لأن ما اختبار يعني جاد جدا في هذه البطولة، أقصد من الناحية الدفاعية. يعني ما نحط تحت ضغط،
1: بس مثل هذه المباراة للمنتخب السويدي الفايكينج دلين ما في أفضل مباراة تحفز لاعبين السويد ويقدمون أفضل ما عندهم أمام أفضل لاعبين أو أفضل منتخب في العالم،
0: خصوصا هم شافوا اللي شفناه أمس احنا.
1: صحيح
0: شافوا صحيح. المنتخب المغربي الأداء اللي قدمه، المنتخب الياباني الأداء اللي قدمه، المنتخب الباراغواني الأداء اللي قدمه،
1: فكل الحضور موجودة في أرضية الملعب.
0: أنا بالنسبة لمكسيك إكوادور محمد هذا احتمال يعني صار فيها نار
1: المباراة. هي معركة لاتينية راح نتابعها أعزائي المستمعين، يعني مباريات لا تفوتكم، كل مباريات أكيد حتى احنا ما راح تفوتنا، احنا تعبنا لكن احنا مواصلين وصامدين نتابع المباريات.
0: وسامحوني اليوتيوب يعني ما في تعليقات انا ما قدرت اقراها بصراحة.
1: ما علي، وصلنا أعزائي المستمعين الى نهاية هذه الحلقة. شكرا هوني.
0: شكرا محمد، يعطيكم العافية.
1: وشكرا ايضا موصول للمخرج التلفزيوني محمد ابراهيم و مخرجنا الإذاعي خليل إبراهيم، تقبلوا تحياتي، تحيات زميلي هاني اللولو، تحياتي محمد عبده، وراح نكون معاكم إن شاء الله في الغد وفي نفس التوقيت.

0: اف ام مونديال برعاية بنك السلام وعقارات السيف.
1: بحرين اف ام على هواك.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجأ اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

هل أنت مستعد لتكون ضمن الجيل القادم من قادة قطاع الطاقة؟ هل تطمح لفرصة ترتقي بقدراتك وتضعك على طريق التميز المهني؟ انضم الآن إلى برنامج ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل، برنامج ابتعاث وتطوير مهني، الفرصة التي تفتح لك أبواب التميز وتمنحك تجربة تعليمية عالمية. يقدم البرنامج فرصة للطلبة المتفوقين من المدارس الحكومية والخاصة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس أو طلبة الدراسات العليا للابتعاث الأكاديمي واكتساب المعرفة والخبرة في أهم التخصصات المرتبطة بمجال الطاقة. للتسجيل قم بزيارة المنصة الرسمية للبرنامج على الموقع الإلكتروني www.babcoenergies.com. برنامج ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل، كن جزءاً من صناعة مستقبل قطاع الطاقة في مملكة البحرين.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: جديد الفنان راشد الماجد، جميرة العناوين.
2: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سر مديا.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
3: من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات، بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: جديد الفنانة هند،
1: مهمل على هامش حياتك صر.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026، نطق ساكت.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبوسله والنصر من عزيز الشام.

0: الآن يبراله.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين اف ام على هواك.
2: جديد الفنان وليد توفيق شكثر مشتاق.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من

تطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
1: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: جديد الفنانة هند.
1: مهمل عليها مش حياتك صر.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.
1: من طقوس العاشقين حيرة ولا فتاة.
0: يتضمن أربع أغاني.
1: فيك حاجة تخلي قلبي يبتسم.
0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: جديد الفنان راشد الماجد، جميرة العناوين.
2: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: لك عجزت أحدد إحساسي.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
0: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين. خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة،
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين في أم على هواك.

0: جديد الفنانة هند،
1: مهمل عليها مش حياتك صر.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026، نطق ساكت.

0: جديدة ربي خلقها.
1: جديد صقر الأغنية الخليجية الفنان رابح صقر. ضيقوا صدري.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: ايوه حبايبي انتو واهلي انتو

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة

0: للأوبئة. ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
1: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
2: جربت معك الطيب ما فدوية.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.